شوف لك اللي كنا متي هما تسعة اللي كنا متي تسعة الصبح شوف لك السماء النور شو ما فيها بكرة بانقول رأسي نسمع شو الموريتانيا ويجي معهم باش لقيزين راجع كل واحد

شوف اللي كذا متى إذا ما تسألني إذا ما تدرس الصبح شوف لك السماء النور شو ما فيها كنا بنقول رأسي نسمع شو الموريتانيا ويجي معهم بشر جايزين أنا غادي أعطيه واحد منهم.

شوف لكي لما تيدي ما تسالي تيدي ما تدوز السوق شوف لك السمو المول الشمال ديال الكرافان ولا شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد

شفتك السيمون من الجيمه ديالك، راه كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يبقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد